أجابت سيدوري صاحبة الحانة المقدسة: إلى أين أنت ذاهب يا جلجامش؟ الحياة التي تنشدها لن تجدها.